بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.

يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.